मुत आहि सह अशकि बसर नूरी नजर म्यो। انظر لحالي وار بشيتو كه مي بنيت آو كو آس من انتراز بشيت داس پهر ميو گلزار

اشتي حكم سين فجيت عام كحباشي لله آق قچناي توتي أسر ميو أي أبري رحمة سانكين قل زهر دزيت بيو احسان چانے بیتی پھلی از شاخ شجر میو